أهلان أهلان أهلان وسهلان kwa mara nyingine msikilizaji na karibu tena kiwanjani ikiwa safari hii